الوفاد تقوى إني ونمبان دبان ينوى مباكم تنغى تايو إلو ميلي باد